مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح